0: ثلاث أبرين إن إحنا سنة إحنا قاعدين هون اللي صار ساكنين هون عمر كان بيعمروا بالحرب كل ما كان في كله فاضي
1: كنت تشوفوا السما من هون
0: السما كنت تشوف مستشفى الباربي كنت تشوف كورنيش المزرعة من هون كنت تشوفهم وهوا هوا يطلع هوا هلا سكتوا الهوا علينا هلا
2: سكتوا الهوا علينا